0: 91.7. خلكم عسل وخلينا حبايب.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: صباح الحبايب، خلونا الطايب.
4: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
3: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب FM من 7 حتى 9 صباحا.
5: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
6: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أشكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على الحبيب المرتضى وصفوة خلقك المجتبى وعلى آله وسلم. لقد قص علينا القرآن الكريم هذه القصة العجيبة دون أن يحدد لنا المكان الذي وقعت فيه الحوادث ولا أن يحدد لنا التاريخ، كما أنه لم يصرح بالأسماء ولم يبين من هو العبد الصالح الذي التقى به موسى، هل هو نبي أو عالم أو ولي.
1: في هذه القصة أبهم السياق القرآني المكان، كما أبهم الزمان وأسماء الأشخاص لحكمة الله أعلم بها. ربما من هذه الحكمة ألا ينشغل ذهن القارئ والمستمع وألا ينصرف إلى أمور لا فائدة من ذكرها.
0: إن هذه القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي، إنما نحن أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض، علم سر القدر، وذلك علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة، أستار الرحمة الإلهية لعباده من البشر.

0: وهذا هو الطفل حيثور.
1: حيثور يا ولدي، هل ما زلت نائما؟ هيا استيقظ، كفاك كسلا.
2: أمي، أريد أن أنام.
1: لقد أشرقت الشمس يا ولدي، وأعددت لك إفطارا شهيا.
2: دعيني يا أمي.
1: أيها الكسول، انهض لتساعد أباك في الحقل.
2: أنا أريد أن ألعب.
1: الحق بأبيك أولا في الحقل، ولتلعب وتلهو بعدها كيفما شئت.
2: أين الطعام؟

0: لماذا لم يرجع موسى معك يا يوشع؟
1: وما حكاية هذه السمكة التي ردت إليها الحياة؟
2: ومن ذلك الرجل الذي التقاه موسى عند مجمع البحرين؟
3: وأخذ يوشع يحدثهم عن رحلته مع نبي الله موسى عليه السلام، وطمأنهم بأنه سيعود بعد أن ينتهي من رحلته مع الرجل الصالح.
4: إليانا،
5: ماذا تريد يا عزرا؟
6: دعيني أحمل عنك هذه الجرة
5: كي تسكبها على الأرض ثانية.
6: لا لا لا، سأنتبه جيدا.
5: هاك الجرة وسر أمامي.
6: لا عليك يا حبيبتي، فأنا أعرف الطريق جيدا. إليانا، متى سنتزوج يا حبيبتي؟
5: انظر أمامك.
6: حسنا.
7: ها، ماذا قلت؟
5: في ماذا؟
7: في زواجنا يا إليانا،
5: عندما يعود موسى.
6: إذن سننتظر طويلا حتى يأتي موسى ويبارك زواجنا كما تقولين.
5: أشم في كلامك رائحة السخرية يا عزرا.
6: لقد عاد يوشع وحده والقوم يشككون في عودة موسى. أنا لا أفهم إصرارك على هذا الأمر.
5: حتى لو عاد موسى فزواجنا لن يتم.
6: ها؟ ماذا تقولين يا إليانا؟
5: أنت تشك في نبوته، وهذا أمر يزعجني.
6: أنا فقط أتحير من أمره، مما أسمعه من كبار القوم.
5: إذن استمع إليهم كما تشاء يا عزرا، وانسى أمر زواجنا.
6: ولكن مهلا يا إليانا، لا تغضبي ثانية. لماذا أنت سريعة الغضب هكذا؟
5: عزرا، أصبحت ملاحقتك لتزعجني وتسبب الحرج لأبوي.
6: حسنا، سأفعل كل ما تطلبينه مني، فقط عديني بأنك لن تكوني لغيري.
5: وموسى
6: نبي.
5: إذن هاتي جرتي حتى أرحل.
6: تفضلي، هاكي جرتك.

0: يا أم حيثور، لماذا لم يأتي ابننا إلى الحقل؟
1: لقد خرج من المنزل وقال إنه ذاهب إليك.
0: لا بد أن أعاقبه.
1: رفقا به يا زوجي، فإنه لم يزل صغيرا.
0: أنت تدللينه وأنا أريد أن يشتد عوده كي يكون سندا لنا.
2: إنه ولدنا الوحيد وقرة عيننا، أدعو الله أن يحفظه لنا.
0: أين كنت يا حيثور؟ ولماذا لم تأتي إلى الحقل؟
3: كنت ألعب مع الأطفال.
1: يا ولدي، ألم تقل لي أنك ذاهب إلى الحقل كي تساعد أباك؟
0: ستحرم من الغداء معنا عقابا لك.
3: أنا جائع. أوف،
0: اذهب الآن من أمامي، لا غداء لك.
4: يا لها من حكاية عجيبة، سمكة مملحة لا حياة فيها ترتد إليها الحياة، ورجل غريب راقد على بساط أخضر في وسط البحر، كيف هذا؟
5: قال يوشع: وأنا على ثقة من أن نبي الله موسى عندما يعود سيحكي لنا المزيد من الأعاجيب التي رآها مع هذا العبد الصالح.
4: ليتني كنت معكما، ولكن لما العجب؟ وقد حكى لنا آباؤنا عن معجزات موسى وشق البحر، وعن عيون الماء التي فجرها بعصاه. إنه حقا نبي الله.

0: فوجئ موسى بتصرف العبد الرباني وقتله للطفل، فثار موسى سائلاً عن الجريمة التي ارتكبها هذا الصبي ليستحق القتل.
1: قال موسى: أقتلت نفساً زكية بغير نفس، لقد جئت شيئاً نكراً. يعني ما هذا المنكر الغريب الذي أتيته؟ أتقتل هذا الغلام دون جريرة ارتكبها؟
2: قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
1: شعر موسى عليه السلام أنه للمرة الثانية لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه، فقال معتذرا: قال موسى، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.
3: آه يا ولدي الحبيب، آه ولدي،
4: مات ولدي الوحيد.
3: كيف مات؟ آه ولماذا؟ آهين يا فلزة كبدي.
1: إن تصرفات العبد الصالح التي أثارت موسى وحيرت كانت مشوبة بالقسوة الظاهرة، بينما تخفي في حقيقتها رحمة الربانية. وهكذا يتعارض ظاهر الأمر وباطنه، ولا يعلم موسى رغم علمه الهائل غير قطرة من علم العبد الصالح، ولا يعلم العبد الصالح من علم الله إلا بمقدار ما أخذ العصفور بمنقاره من ماء.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

أشياء لا يتحدث عنها الناس. الخوف من التقدم في العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هناك مواضيع كثيرة يتحدث عنها الناس بكل أريحية. يتحدثون عن العمل وعن المال وعن الأولاد وعن الأخبار، ولكن هناك أموراً أخرى يحملها الإنسان في قلبه ويخفيها خلف ابتسامته، ومن أكثرها شيوعاً الخوف من التقدم في العمر. فكثير منا لا يخاف من العمر نفسه، بل يخاف مما يذكره به العمر. يخاف من سرعة الأيام، ويخاف من الفرص التي لم يستغلها، ويخاف من الأحلام التي ما زالت معلقة على جدران الأماني، ويخاف أحياناً من المستقبل الذي لا يعلم ما يخفيه له. أصدقائي، تعلمون، لو تأملنا الأمر قليلاً لوجدنا أن الإنسان يقضي نصف عمره ينتظر. في الطفولة ينتظر أن يكبر، وفي الدراسة ينتظر التخرج، وفي الشباب ينتظر الوظيفة، وفي العمل ينتظر الترقية، وفي الحياة ينتظر الفرح الكامل. ثم يكتشف بعد سنوات أن الحياة لم تكن في الوصول، بل كانت في الرحلة نفسها، وأن أجمل اللحظات لم تكن تلك التي خطط لها، بل تلك التي عاشها بعفوية وصدق. أصدقائي، سؤالي لكم، ما الذي يخيفنا فعلا من التقدم في العمر؟ هل هي التجاعيد؟ لا أعتقد. هل هو الشعر الأبيض؟ لا، إنما يخيفنا ذلك الصوت الداخلي الذي يسألنا: هل عشت كما كنت أتمنى؟ هل أحببت بالصدق؟ هل سامحت من يستحق المسامحة؟ هل استمتعت بالنعم التي كانت بين يدي؟ أم أمضيت عمري أطارد ما ليس عندي وأتذمر مما هو عندي؟ وهنا تكمن الحكمة، فالعمر ليس عدوا لنا، بل معلم عظيم يعلمنا أن كل شيء يمضي، وأن الحزن لا يدوم، وأن الفرح لا يدوم، وأن الإنسان ينضج بما مر به لا بعدد سنينه. فكم من شاب صغير السن لم يتعلم بعد معنى الحياة، وكم من كبير في العمر يملك قلبا شابا ممتلئا بالأمل والعطاء. أحبتي، إذا أردتم أن تنتصروا على الخوف من العمر، فلا تعدوا السنوات، بل اجمعوا الذكريات. لا تنظروا إلى ما فاتكم، بل انظروا إلى ما منحكم الله عز وجل. ولا تسألوا كم بقي من العمر، بل أسألوا ماذا سأفعل باليوم الذي أنا فيه. فرب يوم صادق واحد يساوي سنوات من العيش بدون معنى، وربما لحظة امتنان تجعل الإنسان أغنى من كل ما يملك. أصدقائي في كل مكان، لا تخافوا من التقدم في العمر، فكل يوم يمر وأنتم بخير هو هدية، وكل صباح تفتحون فيه أعينكم هو فرصة جديدة، وكل نفس تتنفسونه هو رسالة من الله عز وجل تقول: ما زال هناك متسع من الوقت لتعيشوا ولتحبوا ولتحلموا ولتصنعوا أثرا جميلا يبقى بعدكم. كانت معكم همسة حبايب، أعدتها وقدمتها لكم أنا رولا الغزاوي. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقي مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، اعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM. حبايب FM.

صاحبه رماه ناسي بقاله جمعتين لحد عنيك ما قابلوني نسيت روحي وتهعقلي.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM. The Little Popular Radio.

وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح وعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة.

ولقيت جواه خناقة كبيرة قامت على طول. عقلي عقلي وقلبي يقول لي روح لها قول، ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

في همسة الحبايب سنتحدث عن أشياء لا يتحدث عنها الناس، واليوم سنتحدث عن الوحدة وسط الزحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، عندما نسمع كلمة الوحدة يخطر في بالنا شخص يعيش وحده في مكان بعيد، أو إنسان لا يملك أصدقاء ولا أقارب. ولكن الحقيقة التي لا يتحدث عنها الناس كثيراً هي أن أقصى أنواع الوحدة ليست أن تكون وحدك، بل أن تكون محاطاً بالناس وتشعر أنه لا أحد يراك حقاً، أن تجلس في مجلس ممتلئ بالأصوات ولكن صوتك في الداخل لا يسمعه أحد، أن تبتسم للجميع وتعود إلى نفسك مثقلاً بكلام لم تقله لأحد. أصدقائي، في زمننا هذا أصبح الوصول إلى الناس أسهل من أي وقت مضى. هواتف ذكية، رسائل فورية،

ومنصات تجمع العالم في شاشة صغيرة. ومع ذلك لم يشعر الإنسان بالوحدة كما يشعر بها اليوم، لأن المشكلة ليست في عدد الناس الذين حولنا، بل في عدد الناس الذين يفهموننا. فقد يملك الإنسان مئات المتابعين وعشرات الأصدقاء وعدة مجالس يزورها، ولكنه لا يجد شخصا واحدا يقول له: تفضل أخبرني ما الذي يؤلمك. أحبتي، كم من أم تخفي تعبها خلف ابتسامة لأبنائها، وكم من أب يحمل هموم البيت والعمل والمستقبل ويقول: أنا بخير. وكم من شاب يضحك مع أصدقائه وفي داخله أسئلة ومخاوف لا يعرف كيف يعبر عنها. وكم من فتاة تنشر أجمل صورها وفي قلبها وحشة لا يراها أحد. إنها الوحدة التي تعيش خلف الوجوه، الوحدة التي لا ترى، الوحدة التي لا تحتاج إلى غرفة فارغة، بل قد تسكن في قلب محاط بالجميع. ربما تكون أكبر مشكلة أن الإنسان يخاف من البوح، يخاف أن يفهم بطريقة خاطئة، يخاف أن يقال عنه ضعيف، يخاف أن يقال عنه حساس أكثر مما ينبغي، فيختار الصمت ويضيف حجارة جديدة إلى جدار الوحدة الذي يبنيه حول نفسه. لكن الحياة لا تطلب منا أن نكون أبطالا كل الوقت، ولا أن نكون أقوياء في كل لحظة. فأحيانا نحتاج أن نقول: أنا متعب، وأحيانا نحتاج أن نقول: أنا بحاجة إلى من يسمعني، وأحيانا نحتاج أن نطرق بابا صادقا، لا لنطلب حلا بل لنجد قلبا يصغي. أصدقائي، إذا كنتم تشعرون يوما بالوحدة وسط الزحام، فاعلموا أنكم لستم وحدكم في هذا الشعور، فهناك ملايين من البشر يمشون بالإحساس نفسه. أعلموا أن القيمة ليست في كثرة المعارف، بل في وجود شخص واحد صادق يشعرك أنك مفهوم ومقبول كما أنت. وأعلموا أيضا أن أجمل العلاقات هي تلك التي تشعرنا بأننا لا نحتاج إلى ارتداء أقنعة، لا نحتاج إلى التمثيل، ولا إلى إخفاء مشاعرنا، بل نكون فيها على طبيعتنا، فيحبنا الناس كما نحن. أصدقائي، إذا وجدتم في حياتكم شخصا يحسن الاستماع فتمسكوا به، وإذا استطعتم أن تكونوا أنتم ذلك الشخص لغيركم فافعلوا، فربما تكون دقيقة إصغاء صادقة سببا في إنقاذ قلب من وحدة طويلة. كانت معكم همسة حبايب، أعدتها وقدمتها لكم رولا الغزاوي. شكرا لحسن إصغائكم، وسنلتقي مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير ومحبة، وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

الهوى. الهوى هواكم واحنا نحبكم ونراكم، لا غير تردد عن حبايب تهصتكم وصدكم.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: تطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM 93.7 FM.
3: You are listening to 93.7 Radio.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نورا وبهجة. ولكن هل فكرنا يوما أن ليس كل من ضحك سعيدا، وأن ليس كل من ابتسم مطمئنا، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصا من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكا ثم يعود إلى وحدته مثقلا بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيماً بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحداً يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قوياً فلا تظن أنه لم ينكسر يوماً، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة وله أوجاع وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سبباً في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ، وقد تكون ابتسامة منك دواءً لروح أرهقها الحزن، وقد يكون احترامك لمشاعر الناس من أعظم صور الإنسانية. فلا تبحثوا دائماً عما يخفيه الناس، بل كونوا سبباً في أن يجدوا الأمان حين يخفونه، وكونوا سبباً في أن تبقى الحياة أخف وألطف وأجمل. كانت معكم همسة حبايب، وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر. وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM 93.7 FM.
3: You are listening to 93.7 Radio in

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

الإعلام وحراسة الذاكرة الوطنية. في زمن تتدافع فيه الصور والرسالات والمعلومات من كل اتجاه، لم يعد الإعلام وسيلة لنقل الخبر فقط، بل أصبح حارساً للذاكرة الوطنية وشريكاً أساسياً في صياغة الوعي المجتمعي. فالإعلام الذي يحترم رسالته لا يكتفي بعرض الأحداث، بل يصنع جسوراً بين الأجيال، ويعرف الشباب بتاريخهم، ويقربهم من موروثهم الثقافي، ويذكرهم دائماً بأن التقدم الحقيقي لا يعني التخلي عن الجذور. وعندما نرى المبادرات القطرية التي تحمل الثقافة القطرية واللباس القطري والقيم الأصيلة إلى مختلف دول العالم، ندرك أن الإعلام لم يعد محصوراً في الحدود الجغرافية، بل أصبح سفيراً يعرف الشعوب بقصة قطر وبالإنسان القطري وبالنموذج الحضاري الذي تقدمه الدولة للعالم. ومن هنا تتعاظم مسؤولية الإعلامي، فهو لا ينقل صورة فحسب، بل ينقل هوية، ولا يصنع محتوى فقط، بل يساهم في صياغة ذاكرة وطن بأكمله.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: حبايب FM، إذاعة

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM 93.7 FM.
3: You are listening to 93.7 Radio.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.
3: ألو، هيك عادي

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM 93.7 FM.
3: You are listening to 93.7 Radio.

0: أيمن؟
1: هل اسمي كريم؟
0: أيمن أحمد
1: العاصم. يا سلام عليك يا أيمن وأنت تتكلم وتعرف بنفسك. أيوة يا أيمن، إحنا عندك اليوم كده منك.
0: أيوة.
1: أغني ملحنة والله بدون تلحين.
0: ملحنة؟
1: ملحنة. باي هاي سمعنا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يظن بعض الناس أن القوة تكمن في التحمل الدائم وفي البقاء داخل كل معركة وفي التمسك بكل شيء وكل شخص وكل ذكرى، ولكن الحقيقة أن من أعظم أنواع القوة أن يعرف الإنسان متى ينسحب ومتى يبتعد ومتى يقرر أن يعتزل كل ما يؤذيه. فليس كل بعد هزيمة، وليس كل انسحاب ضعفا، وليس كل صمت عجزا، فأحيانا يكون البعد حكمة، ويكون الصمت نضجا، ويكون الاعتزال نوعا من أنواع النجاة. إن الإنسان لا يولد وهو يعرف من يستحق البقاء في حياته، ولا ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ولكنه يتعلم ذلك مع السنين، يتعلمه بعد خيبة وبعد دمعة وبعد وعد لم ينفذ وبعد ثقة وضعت في المكان الخاطئ، فيدرك أن الحياة أقصر من أن تستهلك في مطاردة من لا يقدرون، وأقصر من أن تهدر في محاولات إصلاح ما لا يريد أصحابه أن يصلحوه. أيها الأحبة، اعتزلوا الكلام الذي يكسر خواطركم، اعتزلوا المجالس التي تستنزف أرواحكم، اعتزلوا المنافسات التي لا تضيف إلى حياتكم إلا القلق والتوتر، اعتزلوا كل مكان يجعلكم تعودون إلى بيوتكم مثقلين بالحزن، واعتزلوا كل علاقة تسلب منكم احترامكم لأنفسكم، فإن من حقك أن تعيش مطمئن القلب، ومن حقك أن تختار بيئة نقية لروحك، ومن حقك أن تغلق الأبواب التي لا يدخل منها إلا الأذى. ولكن تذكروا، الاعتزال لا يعني الكراهية، ولا يعني الانتقام، ولا يعني أن نقابل الإساءة بالإساءة، بل يعني أن ندرك أن للنفس حقاً علينا، وأن القلب الذي أتعبته الجراح يحتاج إلى فرصة ليستريح، وأن الروح التي أرهقتها المعارك تحتاج إلى هدنة مع الحياة. وكم من إنسان تغيرت حياته يوم قرر أن يتوقف عن إقناع الجميع بقيمته، وكم من إنسان استعاد سعادته يوم توقف عن مطاردة رضا الناس، وكم من إنسان وجد السلام الداخلي يوم أدرك أن بعض الأبواب خلقت لتغلق لا لتبقى مفتوحة إلى الأبد. أيها الأحبة، لا تخافوا من ترك ما يؤذيكم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لنعيش أسراً للألم، ولم يخلق قلوبنا لتكون ساحات حروب لا تنتهي، بل خلق فينا القدرة على البدء من جديد، والقدرة على الاختيار، والقدرة على أن نقول لما يؤذينا كفى. فإن اعتزلتم ما يؤذيكم فستجدون أن في الحياة مساحات أجمل مما كنتم تظنون، وأن في الطمأنينة نعمة لا تقدر بثمن، وأن في سلام الروح ثروة لا يملكها إلا من عرف كيف يحمي قلبه. كانت معكم همسة حبايب، وكنت معكم أنا رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير وسلام ومحبة، وإلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب FM استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، the rhythm of the

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

مفكر انه غيابك ما بيأذيني، بقول بكره بنسى عادي وبتخطاكي، ما كنت عارف انه غيابك بيمحيني وهالقلب ما رح يسكنه سواك.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM 93.7 FM.
5: You are listening to 93.7 Radio in

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب.
3: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM 93.7 FM.
3: You are listening to 93.7 Radio

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: خليكم على السمع وخلينا حبايب
1: حبايب فام. The rhythm of the city.

0: مكان.
1: عندي أحلام أول نصير مثلك، أول قدوة بحياتي حتى صرت نسخة منك. صحيت ضايع تايه مشتت، قضيت حياتي كلها بفني عمري حتى فرحك كان. حب ما قاويني روحك كانت تحميني، تقطع اللقمة من تمك لما ميل تركيني. يا ما تعبت وسهرت يابا تعلمني السعي، كل مكان مشيته يابي انت اللي كنت معي. والدنيا كل ما كانت تصعب انت اللي كنت تقول خلي قلبك لالله يبني لانك بنقصول. اوعى توقع خلي كلماتي إلك، أي نجاح ماله قيمة لو أهلك مو معك.

روحك رح تبقى ملاك الحارس والقديس. بعرف ما بتحب تضل لحالك، بدك ونيس، كلهم راحوا يابا وانا ضليت معك. يا ريت ترابك بيحكي كل العمر رح اسمعك. لما التراب عليك رد ودائت انفاسي اختنقت ودموعي ما عاد هدوا. يا بيعلمتني كل شي الا كيف بكون بلاك. قلت لهم لحتى عيش روحي ودفنوني جنبه، لو فيي ارجع بالزمن لاقدر اشبع منك. بتوجعني الروح اللي بصدري كل ما يخطر لي انك فنيت عمرك لحتى نكبر نحنا. كان بدي تشوف ولادي مو انا احكي لهم عنك. لساته براسي صوتك كلماتك بكتابي، لساتني ما عم صدق مين الناس اللي عبالي. ليش الكل لابس اسود؟ ليش جايين اصحابي؟ ابن عم بيواسوني، ليش مانك راجع يابي؟

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب. الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: بخطوات واثقة بدأنا حبايب اف ام.
1: Listen to the big station.
2: حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام
3: 93.7.
1: This is
2: حبايب اف ام. حبايب اف ام على 93.7.
1: Turn the music up.
3: 93.7.
2: حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام.
2: حبايب اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب اف ام، the rhythm of this.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: خلونا الطيب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 وحتى 9 صباحا.
1: منسمعكم احلى الكلام، بنرجعكم لايام البلاد الحلوه، لما كانت كل العيله ملتمه تفطر مع بعض، لما امنا كانت تحط القهوه والشاي على النار، لما كنا نغمس الزيت والزعتر، ولما كان ابونا يعطينا المصروف اذا كان معه.
0: صباح الحبايب، خلي نومك طايب.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.